كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي. على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوى بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمة حبيتك أنا.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكاوة الاجتماعي

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينة قناثة وطينة كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الساعة في لندن تشير إلى 8، وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان، لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان، ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكا وجنخبي. من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكا وجنخبي. برسقالد عنكاوا إلذب.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

قدمتوخم رختا ما برس قال دان كاوه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

وانت طالع سد الباب ما يهمني غياب الجذاب ما راح انقاس من تروح

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نوترين برنامج روشن بيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

خونواتا خثواتا شما عزيزة شلامة اللوخة برسقال العنكاوة قاوة بيت عليم العنكاوة كلشايا مقرو طلوخة خا حلق تخثتا خرزة طليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا بيسانو مقرو عند خرزة كابتن أزارو جمالي

0: شما عزيزة أين هل بدك تدمير قمدخ كله يعني حلقيات خيط بيه فترة كاس العالم حل الأثي الختامة كل من دي كله باوي اللي أي كاس العالم قم بادو قل دي ماد بريلو قام تعلياثة وحاكو كنت تعلتا دخياوة هل بد مني ثم بعد استوديو كابتن بسامي له إخا ملو أخا موضوع كبيرة مهم لك أو بحلقة فتان لا ليلة بمقرون طلوخ حلقة بأخو حكي إلي فبش لتي أي حلقة أو تيل ما بريلة ما ثيل أو تخا من خرز أو تريق خرز أطليباي خا أو كردستان وقردخ ما بريلة ثيل حكي بي خرز أو كردستان كم شاقل خا خنا أو تخا قالني قنوات خنا أو عراق هذه بثيلة محكيثة اللي تعلان العنكاو تعلان كوبي العراق ربين سلاقة وأكيد طالت من أخونا بسام يقال موضوع محكيثة باوي قاود عربي كابتن بسام أكيد قبل ما ندخل في نتائج المباريات اللي سبقت وتعليقنا على كل مباراة نتكلم عليها شوية موضوع مهم خلال هذه الفترة موضوع بالنسبة لنا أكيد يهمنا إنه ما يخص لاعبنا المتألق أقول له دائما رايبين سلاقة يعني أول شيء خلينا نظرة فنية على رايبين أنا يعني أقول لها يجوز انتقادات أكو على رايبين في هاي خلي نقول السنة الأخيرة أو سنتين الأخيرة ما نقول هي مو محلها صحيحة نوعا ما لكن رايبين منذ مجيء للمنتخب كان أفضل قلب دفاع للمنتخب العراقي
1: بالضبط.
0: ما حد يقدر ينكر هذا
1: بالضبط.
0: أكبر دليل شنو رايبين أتذكر أنه أول مباراة إلا كانت أمام اليابان
1: نعم.
0: وخسرناها إحنا أكيد لكن رايبين أول مباراة قبل يومين قبل من السويد طيران إلى اليابان شارك في المباراة قدم مستوى طيب جدا لكن العراق خسر بهذه المباراة الكلام منذ ذلك التاريخ إلى قبل سنتين خلينا نقول العديد من لاعبين قلوب الدفاع شاركوا رايبين بهذا المركز باعتبار أنه دائما العراق يلعب بقلبي دفاع شفنا خلال هذه المرحلة كابتن دائما تغيير اللاعب اللي يلعب بجانب رايبين يعني رايبين بقى ثابت لكن أكثر من أربع لاعبين يمكن
1: نعم.
0: في تدوير كان يصير يجربهم لكن رايبين يبقى ثابت دلالة على مكانة هذا اللاعب وكلام أكثر على إمكانيات رايبين العالية هو كان قرر الاعتزال لكن بضغوط من الاتحاد ومدرب المنتخب الوطني في تلك الفترة كاساس رايبين تراجع عن قرار الاعتزال نعم. لمصلحة العامة خلينا نقول يعني هو كان متخذ قرار أنه يعتزل
1: نعم
0: فنتكلم على هذا الموضوع
1: نعم تحياتي لك كابتن نزار وتحياتي لكل مستمعين راديو عنكاوة وتحياتي للعزيز الغالي رايبين مخرجنا الورد بالتأكيد كابتن نزار واحدة من الأمور اللي كانت مؤلمة أنا أعتبرها مؤلمة على المستوى الشخصي ليش؟ لأنه عندما يكون يعني الكلام أو النقد الغير هادف أو النقد من أجل الكسر يعني نقد الكسر أنا أسميه على لاعب مثل رايبين سلاقة بالضبط بالضبط كان هناك تسقيط وعلى الأسف أنه هذا التسقيط يأتي من واحدة من صفحاتنا اللي موجودة على الفيسبوك وتحمل اسم عنكاوة الحبيبة وبصراحة يعني أنا وكم أخ آخر أيضا ردينا على هذا الموضوع بنفس الصفحة أنا مدى أتذكر اسم الصفحة لكن كان هناك نوع من الاستهزاء والتسقيط بهذا اللاعب ف يعني نتمنى أنه من هذه الصفحات أو كل من يعمل في مجال الصفحات الإلكترونية أو الصفحات التواصل الاجتماعي أن يبتعد عن هذا الموضوع وخاصة أنه اليوم إحنا هذه الصفحات يجب أن تكون داعمة وساندة للاعبين اللي وصلوا إلى هذه المرحلة يعني أنت من توصل مرحلة كأس العالم أو لاعب منتخب وطني أنت اليوم وصلت أعلى هرم أعلى ليفل في مستوى اللاعب.
0: آسف على المقاطعة كابتن، ما أعرف شنو هذه الصفحة ايش كتبت، لكن يعني مفروض بما أنه ما أعتقد أنه أكو هي شيء، لأنه باعتباري أنا كنت مشرف الفريق في تلك الفترة، أنه نادي أنه ريبين تعمد أن ينال الكارت الأحمر، وهذا شيء أبد مو صحيح. لكن أنت لما تكتب موضوع أنت مالك بي، لازم يكون عندك دليل لما تقوم
2: بالضبط
0: بالتسقيط اللي تقوم به وبالإساءة إلى شخص معين بدون أدلة.
1: هذا المؤلم، المؤلم كابتن نزار وين؟ المؤلم إنه هذه الصفحة تحمل اسم عنكاوة، وريبين هو ابنه. نعم. وابن عنكاوة، وابن عنكاوة وابن كل الناس اللي موجودين يساكنين في في في عنكاوة. اليوم احنا نستنكر، يعني بصراحة رديت بقوة، وكان مفروض انه يكون مشاركة اكثر فعالة حتى من الناس اللي ردت، مع الاسف انه بعض الاخوان، لكن هم اكيد من خارج يعني، وليس من سكنة عنكاوة، انه كان هناك رد بنوع من الاستهزاء على اللاعب. اللاعب لاعبين كبار اليوم احنا نشاهد يخطئون في المباريات، منتخبات كبرى خرجت، ابسط مثال البارحة منتخب البرازيلي خرج من كأس العالم، منتخب إيطاليا ما صعد كأس العالم، وهذه احنا من اكثر من شهر تقريبا، صار لنا شهر نشاهد مباريات كأس العالم ونشاهد الاخطاء اللي تحدث في المباريات، لاعبين على مستوى عالي، ليس ريبين وحده اللي خطأ، المنتخب كله كان موجود بالخطأ، لكن مسألة التعمد ومسألة التسقيط للاعب هذه مسألة مرفوضة جدا، وعتبي أيضا على يعني شخص أنا بعتبره صديق وعملنا سوية، هو شخص جلال بريشان، لأنه أساء لريبين سلاقة في أحد البرامج عندما قال أنه هو تعمد أخذ الكارت الأحمر، وأنه قد تدخل في مسألة أنه هو مسألة مراهنات وقمار ومن هذا القبيل.
0: لم يقل أنه قد تدخل، يقول هو 100% يعني بالضبط. هو متأكد، لازم أنت بهذه الحالة أنت تطرح الأدلة على هذا الكلام.
1: نعم، وأنه أيضا حدث هذا الموضوع عندما كان لاعب في نادي أربيل، وأنت جنابك كنت مشرف، وأنت يمكن تأكد هذا الموضوع، أنه ريبين تعمد على لأخذ بطاقة حمراء لأنه على مود يسافر ليلعب المباراة القادمة، كان عنده مناسبة، كان عنده عيد ميلاد أو شيء من هذا القبيل. ومع الأسف هذا الموضوع تناقل عدد من البرامج الرياضية اللي نشاهدها على القنوات الفضائية، لكن لم نشاهد لحد الآن رد حازم أو رد شديد من قبل الاتحاد بمسألة التسقيط باللاعبين العراقيين، وخاصة اللاعبين المحترفين الموجودين خارج العراق وليس في داخل العراق. ليش؟ لأن كلنا نعرف أنه اللاعب اللي موجود خارج العراق يمكن قد تكون أدواته ضعيفة، اللي داخل العراق ما يقدرون يحشون وياه، وراء عشيرة، وراء أهل، وراء كثير من الأمور، فما يقدرون يحشون وياه اللاعبين اللي داخل العراق، أي تصرف يصرفوا مسموح لهم، لكن اللاعبين اللي يعيشون خارج العراق يسقطون بهم حتى يبعدوهم من المنتخب، ونشاهد هذه الحملات اللي تجري اليوم في البرامج والتسقيط باللاعبين اللي يسموهم مع الأسف المغتربين، وهم عراقيين ويحملون عراقية وغير عراقية أكثر من الموجودين هنا. أنا أتأسف جدا لأنه هذه الصفحة تحمل اسم عنكاوة وتسقط بلاعب هو ابن عنكاوة، بصراحة يعني كان موقف سيء جدا من هذه الصفحة، أنه تقوم بالكلام بشكل سيء عن ريبين سلاقة. ريبين سلاقة واحد من نجوم المنتخب الوطني، استطاع خلال الفترة الماضية مثل ما قلت جنابك أنه هو يكون الأساس والباقي كلهم مشاركين معه، وكليتنا شاهدنا مستواه في بطولة أمم آسيا وتصفيات كأس العالم، لكن هذه حال الدنيا، يعني حال العمر، أكو ظهور لاعبين قد يكونون بمستويات أعلى، انخفاض المستوى، لكن هو ما قصر، مشارك، وصل إلى كأس العالم، وصل إلى المنتخب الوطني، واللي يقدر يصير مثله خلي يروح يصير مثله.
0: كابتن لا، أكو نقطة أخرى، يعني كثير من اللغط والكلام على التشكيلة بصورة عامة للمنتخب العراقي. نعم. اللي شاركت، يعني إذا أكو نوعا من الصواب أو يعني يكون صدق في هذا الكلام اللي مكتوب، يعني أعتقد ما يخص غيابين، لأنه يجوز بعض اللاعبين فرضوا على التشكيلة لأنهم مسنودين،
1: صحيح
0: مسنودين من أشخاص متنفذين،
1: نعم.
0: مسنودين من أحزاب،
1: نعم
0: 100% هذا الكلام ما يشمل الغيابين
1: باعتبار 100%.
0: أي لاعب من أبناء شعبنا ما يشمل هذا القرار، هذا الموضوع، لأنه إحنا مستحيل أكو جهة تسند لاعب من إلا إذا ما يكون مستحق
1: فعلا،
0: لأنه إحنا ما مسنودين من جهات حزبية، جهات عقائدية، أي كانت مثل
1: كل
0: ما
1: كل لاعبين اللي موجودين، كل لاعبين اللي موجودين اللي هم موجودين في أوروبا أو ولادة أوروبا اليوم هم مسنودين، هم يجوي إلى المنتخب أو تم استدعاهم إلى المنتخب لأنه هم يستحقون، وأكو بعد عشرات اللاعبين اليوم موجودين خارج العراق أيضا يستحقون أن يكونون في المنتخب، لكن مثل ما كلامك قلت جنابك قلت أنه عملية المجاملات وعملية الواسطات هي اللي كانت موجودة أو حاضرة في استدعاء لاعبي المنتخب الوطني.
0: يعني من هذا المنبر أنا أوجه كلام إلى الأخ والصديق العزيز جلال فريشان، باعتبار عدا أنه إحنا كنا زملاء في الهيئة الإدارية نادي أربيل، إحنا معرفة قديمة جدا منذ الفترة اللي كنت بيها أنا كلاعب في نادي أربيل، يعني تعرفت على من هنا أدعوه، بما أنه أنت قلت أنه 100% أنه هذه كارت الأحمر بمراهنات، أنا أدعوك أنه تكشف على أي أساس استندت بكلامك هذا. ليش أقول هذا؟ أنت باعتبارك أنا حسب معرفتي الشخصية بيك من الأشخاص المتدينين في عقيدتك، ملتزم، وكل شخص ملتزم متدين أحد أركان الإيمان إنه ما يصير يقذف شخص آخر بدون ما يكون متأكد، فأنا أدعوك إنه تكشف الأدلة حتى إحنا همين إذا أكو هيجي شيء إحنا نقوم بانتقاد ريبي،
1: واجبنا الصحفي والإعلام
0: بالضبط.
1: نعم
0: أنا أتكلم من هذا المنبر لأنه ما وراح لأنه أوجه لك راح أسوي شير هذه الحلقة على صفحتي حتى يوصل لك الكلام ويوصل للمستمعين من الأخوة الأكراد اللي كثيرا أيدوا كلام مع الأسف كلام الأخ جلال حتى يسمعون هذا الكلام، وأتمنى أنه يرد بالأدلة على هذا الكلام.
1: لا أنا ما أصور عند أي دليل، لكن هذه هو قال هذا الكلام وهو مجرد كلام هواء في شبك مثل ما نقولون، لأن ما يملك الدليل الرسمي. أنا أيضا واحد يعني جلال فريشان عملت معه في نقابة صحفية كردستان، وأيضا خلال عملنا الإعلامي والصحفي الطويل أكثر من 20 سنة نعرف جلال فريشان من كان عضو هيئة إدارية في نادي أربيل، وحتى من كان معلق، وحتى في برلمان كردستان هو أحد هو عضو أو نائب في البرلمان الكردستاني في الدورة السابقة. فأيضا أنا أطالب مثلك أنه يقدم الدليل على أنه فعلا كانت هناك مراهنة في عملية الكارت الأحمر اللي حصل عليه ريبين سولاخ.
0: تمام كابتن، خلصنا من هذا الموضوع، نأتي على النتائج لكن بصورة مختصرة. احنا نتكلم يمكن ما تكلمنا فقط على المباراة الأخيرة للمنتخب،
1: والله كانت مؤذية جدا،
0: مؤذية جدا
1: فعلا، مؤلمة، كانت مؤلمة، يعني ما أعرف احنا كان سقف طموحنا عالي بهذه المشاركة، من شفنا المنتخبات الباقية مثلا تحقق نتائج، مثلا السعودية تتعادل ومصر تفوز وإيران تتعادل وأوزبكستان والفرق الباقية الفرق العربية ما أعرف الفرق الآسيوية، كان سقف طموحنا صعد، أو شاهدنا يعني مباراة تعادلنا مع إسبانيا يمكن انطتنا نوع من الطموح العالي ما أعرف، لكن مباراة الأخيرة كانت صدمة، يعني أعتبرها كانت صدمة بكل معنى الكلمة، وهي كانت الظروف صنعت هذه المباراة. يعني عملية الطرد اللي حصل عليها ريبين سولاق كانت يعني هي صنعت أحداث المباراة، يمكن لو ما موجود الطرد ما كان يكون بهذا المستوى. أيضا يعني عملية إشراك بعض اللاعبين والتشكيلة بشكل عام، تصرف المدرب خاصة في الشوط الثاني، كل هذه الأمور عجلت أنه يكون منتخبنا أو يحصل منتخبنا على هذه النتيجة السيئة وخسارته بنتيجة كبيرة. يمكن أول فريق أفريقي حصل على هذه النتيجة في بطولات كأس العالم.
0: تمام كابتن. كابتن نجي على النتائج اللي مرت في الأدوار السابقة. أكيد يعني شفنا مفاجآت، خروج من الدورة 32، خروج منتخبين كبيرين نعم. جدا من هذا الدور اللي هما منتخبي ألمانيا وهولندا. أكيد بعض النتائج اللي صارت، كندا المستضيفة فازت على جنوب أفريقيا، يعني لا متوقع،
1: كانت متوقعة هذه رغم أنه فريق جنوب الأفريقي قدم والله مباراة كبيرة أمام الفريق الكندي.
0: أكيد البرازيل في اللحظات الأخيرة خلينا نقول فازت على اليابان 2-1. يعني
1: إحنا اليوم نقدر نعتبر اليابان والمغرب هم خارج المنظومة الآسيوية والأفريقية، بحكم أنه عامرين يعني عابرين الفرق الباقية الأفريقية أو الآسيوية بسنوات يعني من التطور واللعب، وشفنا الفريق الياباني فريق محترم جدا، ويعني على هذا المستوى يعني هو نمبر 1 في رقم 1 في آسيا يعني، والفريق المغربي كذلك
0: يعني مباراتهم أمام اليابان اللي تعادلوا فيها 2-2 شفناهم أكثر جرأة من مباراتهم أمام البرازيل.
1: نعم.
0: جريئين كانوا
1: نعم.
0: جدا، حتى لم نعم. يجوا أبد في أي لحظة من لحظات المباراة للدفاع.
1: نعم.
0: عكس مباراتهم أمام البرازيل.
1: تسجيلهم.
0: نعم. اعتمادهم كان 100% على الهجمات المرتدة.
1: نعم. تسجيلهم الهدف الأول هو اللي خلاهم يكملون. تعرف أنت دور 32 هذا هو دور الإقصاء يعني دور التصعيد الفردي. فالخسارة يعني الخروج. أيضا يعني. أنشيلوتي هذيك المباراة اليابان كان أكثر شجاعة، أكثر يعني حسيت أنه هو أدار الشوط الثاني عكس مباراة يوم أمس البرازيل. تبديلاته بالشوط الثاني كانت ممتازة، هي اللي خلت أو جعلت البرازيل رغم أنه الفوز أتى بالدقائق الأخيرة، لكن جعلت البرازيل أنه يفوز على اليابان يعني
0: الشوط الثاني.
1: إدارة الشوط الثاني كانت
0: يمكن
1: ممتازة،
0: يعني ما شفنا حتى من مرمى البرازيل.
1: نعم بالضبط.
0: المفاجأة الكبرى والأولى كانت خروج ألمانيا أمام باراغواي اللي نوعا ما ما يعتبر من المنتخبات اللي القوية.
1: جصاصي باراغواي مو
0: يعني
1: مو الوحيد
0: يعني مباراة بدنية يقدمون.
1: نعم
0: مباراة بدنية فقط.
1: نعم يلعبون يعني بصورة يعني مباراتهم أمام فرنسا، ولو إحنا نحكي قدام ألمانيا لكن أمام فرنسا كانت مباراة سيئة للغاية. نعم يعني هم كان مفروض مدرب ألمانيا يشاهد مباراة الباراغواي أمام تركيا، كيف أنه باراغواي فازت على تركيا، طريقة اللعب أنك أنت تلعب متراجع والاندفاع إلى الأمام، يعني الهجمات المرتدة السريعة هي اللي فوزت الباراغواي أمام تركيا، واللعب بلياقة بدنية عالية، دفاع منطقة على أعلى مستوى، وفازوا على تركيا. منتخب ألمانيا كان عليه أيضا أنه يتعامل مع هذه الطريقة، وكيف أنه يفوز وما يفسح المجال أمام الانطلاقات السريعة للفريق الباراغواي، رغم هذا ظلمهم الحكم في هدف، يعني ألمانيا سجلت هدف وهدف كان صحيح 100%، وشاهدنا أهداف كثيرة مثل هذا الهدف لكن تم احتسابها.
0: ليش هي أرجنتين يعني؟
1: يعني هي أخاف يزعلون علينا لأن وان البارحة نزلت منشورة كلها زعلت عليها.
0: يعني نقدر نقول إنه يعني ممكن ما يحدث اللي أو ما حدث لإيطاليا بدأت الخطوات
1: نعم.
0: نفسها على مستوى تمشي يعني ينطبق على ألمانيا على
1: نعم.
0: البرازيل على
1: نعم.
0: هولندا، أصبحت منتخبات عادية
1: بالضبط.
0: أو خلينا نقول عادية يعني متوسطة فوق المتوسط، لم تصبح مثل المنتخبات
1: اليوم
0: النخبة.
1: اليوم المهارات الكفاءات وين موجودة؟ اليوم موجودة في أفريقيا. شوف يعني الفريق مثل الفريق الفرنسي كم لاعب فرنسي بي، يمكن تلقي بس دي جان، يمكن بس التك دفاع تكدفاع اليمين والمدرب، والباقين هم كلهم
0: حتى ثيو هرنانديز يمكن أصلا
1: إيطالي
0: إيطالي
1: على إسباني.
0: نعم.
1: بالضبط. يعني وين اللاعبين الفرنسيين الأصل؟ يعني إحنا مثلا منتخب 82 تقريبا 90% من عنده فرنسيين، 86 قلوا، 90 قلوا، 98 اللي أخذوا بكأس العالم يمكن لو لاعبين لو ماكو هو نعم. كان ديشامب لاعب والذي رازوهم يمكن أمه فرنسية لو أبو فرنسي
2: وحارس المرمى
1: وبالضبط. فاليوم المواهب بدأت تتجنس، يعني أنت اليوم والد في ألمانيا عندك موهبة لاعب كرة قدم بدأت تتجنس. اليوم ألمانيا دا تفعل ما دا تفعله فرنسا، لكن بعدت اللاعبين الألمان. اليوم أكثر نص لاعبين المنتخب الألماني هم لاعبين مجنسين أو لاعبين هم مو ألمان الأصل. فكان أكو حملة شديدة على ناجلسمان، خاصة بعد خسارته أمام الباراغواي، حتى المستوى اللي ظهر به في كأس العالم أصبحت اليوم مو هذه الألمانية اللي شاهدها، شاهدناها 86 و90 و94، يعني 86 صعدت نهائي كأس العالم،
0: يعني 90 أخذت كأس العالم. حسب ما أشوف يعني غياب المواهب على المنتخب
1: بالضبط، غياب هذه المواهب يعني عجل أنه يذهبون إلى مواهب خارجية، وبالتأكيد يحتاج إلى فترة حتى يكون عندهم منتخبات مثل منتخب الفرنسي اليوم، المنتخب البرازيلي الأرجنتيني أيضا. ليش؟ لأن هذه المنتخبات بها مواهب على أعلى درجة من الكفاءة. فأتصور أنه ألمانيا ستمر، حتى إسبانيا ستمر بنفس نفس المرحلة، يعني أنه مرحلة غياب المواهب وغياب الكفاءات. سابقا ألمانيا نقول الماكينات الألمانية، يعني مرسيدس BMW كانت ما توقف، والمستحيل ليس ألمانيا أصبح المستحيل ألماني، وكل شيء ألماني اليوم. يزعلون علي ده الألماني اليوم.
0: يعني نقدر ما نقول مفاجأة في حكم المنتخب، المستوى اللي قدمه المغرب في كأس العالم السابقة، وأكيد في هذه البطولة أنه أخرج هولندا، اللي يعني خاصة في المباراتين الأخيرة في دوري المجموعات قدمت مستوى عالي جدا، لكن أمام المغرب لم تكن بذلك المستوى.
1: نعم، ما كان عندها الجرأة أنه تلعب أمام المغرب، وهذه تنحسب لأسلوب الفريق المغربي بتجريد اللاعبين الهولنديين من الخطورة مالتهم، وأيضا يعاب على الفريق الهولندي أو مدرب الفريق الهولندي الخوف من الفريق المغربي. يعني الفريق الهولندي عنده إمكانيات ممتازة وفريق كبير، لكن أنا يعني شهادة قبل كأس العالم مباراتهم أمام الجزائر أيضا خسروا أمام الفريق الجزائر، واليوم خسروا أمام الفريق المغربي. هي كان هناك خوف من الفريق المغربي، وهذا الخوف أدى إلى خسارتهم في هذه المباراة. فريق هولندي فريق يمتلك لاعبين على أعلى المستويات وإمكانيات رائعة، لكن الفريق المغربي يصل بعيدا يعني. ولو مباراتهم أمام فرنسا يعني راح يصير كسر عظم أنك تلعب أمام فرنسا، يعني كاناتهم يسولفون فرنسي.
0: أنا أتوقع يعني راح نجوم، يعني الفائز ميهم بعيدة يأخذ البطولة
1: كأس العالم،
0: حتى لو كان المنتخب المغربي. أكيد النرويج قوية جدا، واحد في الأدوار الإقصائية وفاز على ساحل
1: العجل، قدموا مباراة
0: يعني إمكانات بدنية هائلة
1: جدا. ممتاز فريق النرويجي. أنت يعني أنا البارحة سمعت أجمل تحليل على مدرب النرويج، يقول أنه لا يلعب بتكتيك ولا يلعب بمهارات اللاعبين، يلعب بتقسيم الوقت. شو وقت أنت تضغط، شو وقت أنت تتراجع، شو وقت أنت تسوي هجمة مرتدة. عندهم أوقات هو معودهم على هذا التدريب، أنه أول ربع ساعة إحنا راح نتراجع نسمح للخصم أنه نلعب على المرتدة، ثاني ربع ساعة راح نضغط. يعني هو اللي يشوفه انه هو فريق امكانياته رائعه،
0: وايضا ما يلعب في المباراه الواحده بنفس الاسلوب
1: بالضبط، باكثر من اسلوب. يعني هذا ما شاهدته امام البرازيل، انا البارحه شاهدت فريق عظيم. يعني احنا من حسن حظنا انه احنا الشوط الاول، ولولا يمكن الشوط الاول كنا احسن من عندهم. احنا مباراتنا امام النرويج الشوط الاول لولا هدف يعني الخطأ ما بين جلال
0: وحتى بعد الهدف احنا كنا قريبين من هدف التعادل
1: بالضبط، ثلاثة او اربعة فرص
0: ابراهيم بايش
1: ابراهيم وعلي الحمادي. يعني كانت ممكن انه تسجل هدف، يعني تمام. فريق ممتاز الفريق النرويجي.
0: فرنسا المرعب بكل سهولة في دورة 32 فاز على السويد 3-0، مع كان امكانية انه يزيد الغلة يعني فرنسا في
1: مع الرأفة ثلاثة مع الرأفة، يعني كأنه مثل ما لعبوا ويانا يعني كان يمكن الجو والأمطار والبرق والرعد والتأجيل المباراة أيضا يقتل نوع من الحماس شوية، يعني يقتل الحماس وليس يزيد الحماس، لأن عملية الانتظار خاصة بين الشوط الأول والثاني في مباراتنا أمام فرنسا أيضا نفس المستوى قدمه أمام فريق مرعب الفريق الفرنسي
0: خاصة في خط المقدم.
1: أكيد يعني ذاك اليوم أجبني الثاني هذا اللاعب اللي كوني اللي يلعب يمكن شبه وسط في روما ممتاز، يعني هو غطى مكان تشواميني يعني، ولا كأنه أكو لاعب نقص في خط الوسط الفرنسي.
0: المكسيكي يعني أحد المنتخبات اللي عجبتني كثيرا في هذه البطولة كان هو المنتخب المكسيكي اللي أنا شفته في كل المباريات قدم مستوى شبه ثابت. نعم. يلعب بجرأة بكرة قدم حديثة.
1: مكسيك والإكوادور هاي.
0: نعم.
1: نعم.
0: واستطاع الفوز 2-0 على الإكوادور بنتيجة كل مش ممتازة.
1: ممتاز الفريق المكسيكي رغم إنه يوم أمس يعني أو فجر هذا اليوم هو خرج من خرج من البطولة. نعم. يعني فريق الإكوادوري كانت أتصور يوصل أبعد، لكن يمكن حظه إنه وقع أمام المكسيك البلد المنظم والفريق الصعب جدا كمرة خرج من

0: ديمقراطية بعد ما كانت متأخرة 1-0 بهاري كين، المنقذ هاري كين، سوبر كين يعني،
1: والله سوبر هاري كين. نعم
0: بالضبط.
1: يعني هذا يمكن أكو ناس ما
0: كابتن ولا وقطعها، يعني شفنا بهذه البطولة المنتخبات اللي بيها اللعبة بروز الأسماء حافظت على رونقها وبهائها فيها كل اللاعبين.
1: اليوم
0: اللاعب حتى بخروج فينيسيوس كان لاعب ممتاز،
1: ممتاز أمام اليابان حتى يومه.
0: بالضبط.
1: يمكن أكو كثير من المستمعين ما يعرفون إنه هاري كين كان ضمن منتخب شباب إنجلترا اللي لعب أمام منتخب شباب العراق عام 2014 في كأس العالم للشباب التي جرت في تركيا، واحنا استطعنا التعادل معاهم في اخر دقيقه، واحنا يعني صعدنا على حساب المنتخب الانجليزي، وهاري كين كان احد لاعبي الفريق الانجليزي. يعني هي عمليه مقارنه، هاري كين احنا وين وصل، واحنا نشوف لاعبين اللي موجودين في منتخب الشباب ما بقى من عندهم احد، يمكن بس مهند عبد الرحيم اللي هو سجل الهدف الاخير على الفريق، هو وعلي عدنان يمكن ما زالوا يلعبون لحد الان يعني متواصلين، لانه عمليه التفاوت بالاعمار يعني اكيد كان عمره 19 سنه واحنا مالتنا كان عمره يمكن 25 26.
0: بلجيكا نجت بصعوبه الفوز على السنغال 3-2 بعد كانت متأخرة لحد الدقائق الأخيرة 2-0، يعني مباراة دراماتيكية لأبعد الحدود ويمكن واحدة من أجمل المباريات.
1: لوكاكو هذا اللاعب العظيم، هذا صاحب المأساة التراجيديا عنده هو طبعا لوكاكو، يعني ليسمع قصة لوكاكو مستحيل ما يبكي، أنه كيف عاش وكيف أنه أمه وصلته إلى هذا المستوى، يعني
0: من الفقر المتقن.
1: نعم يعني قصة لوكاكو يقول لأنه أنا كنت جدا ضخم فأمي ما تلحق تشتري لي حليب، فكانت تخلط الماء بالحليب على مود أشبع من الفقر لأن ما عدها تشتري لي حليب. وأمه كانت تشتغل بالبيوت، فأول شخص ما بعد أنه أخذ أول عقد راح اشترى بيت الأمه وقالها اليوم أنت صرتي ملكة هذا البيت، هو لأنه بار يمكن بأمه الله وصله إلى هذا المستوى يعني.
0: صحيح.
1: فأنا يعني واحد من المعجبين جدا بلوكاكو، لاعب عظيم جدا، وأستعجب أنه ليش مدرب بلجيكا دائما ينزله بالشوط الثاني، عنده إصابة أو يمكن لياقته البدنية ما تسعفه، بس لكن كان مؤثر جدا، شاهدناه مثلا أمام مصر أول ما نزل سجل هدف في جميع المباريات
0: الهائلة. نعم اللي يصير يعني أحسن لوكاكو محطة
1: لوكاكو وهالاند يعني قطارين في كأس العالم.
0: أكيد الولايات المتحدة مباراة قوية وجميلة قدمت أمام
1: السنغال، طبعا فريق رائع جدا ما تكلمنا يعني ما
0: كل اللاعبين يلعبون أفضل الدوريات الأوروبية،
1: أحسن موهبتين عنده يلعبون، واحد في إيفرتون ويمكن والثاني يلعب في بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان، أحسن موهبتين بالعالم حاليا هم موجودين في منتخب السنغال.
0: تمام. أمريكا تفوز على البوسنة والهرسك 2-0،
1: حقهم ترامب بكيفهم والله
0: لكن يقدموا مستوى صراحة
1: رائعين طبعا.
0: إسبانيا بسهولة الفوز على النمسا 3-0،
1: لا فرق بالإمكانات، فرق بال يعني بالتاريخ أيضا، يعني إسبانيا فريق كمجموعة يعني ممتازة جدا
0: وفريق فتي نوعا ما،
1: يعني فريق ممتاز عنده مواهب جيدة جدا.
0: البرتغال يمكن بأقوى مباريات هذا الدور فازت بصعوبة على كرواتيا 2-1
1: مع الأسف. كرواتيا يعني طلعت
0: يعني لازم يخرج يعني.
1: والله أنا كرواتيا يعني فريقي وأنا شجع كرواتيا
0: على مودريتش.
1: أنا أعشق المودريتش يعني. يعني مو كريستيانو كان أيضا موجود في، لكن مودريتش غير إله يعني، مو بس هسه، أنا من زمان أنا من 98 أحب كرواتيا من كان يلعب لهم ديفيد سوكر، يعني ديفيد سوكر كأس العالم 98 هم حصلوا أصور على المركز الثالث، بروز كرواتيا بعد أن تفنشت يوغوسلافيا وصارت دويلات، يعني كانت مباراة رائعة جدا. ما أعرف نقول انظلم الفريق الكرواتي بهذه المباراة، ما حد ما يعرف يعني على طخة يمكن كرة بشعر اللاعب الكرواتي ما صار الهدف، انحسب التسلل وهذه الحساسات والما نعرف هو شنو فعلا هي حساسات فعلا تقنية الفار.

0: فعلا كرة القدم بها حساسات ما وصلتنا بعد هذه التقنية.
1: أكيد سويسرا تفوز على الجزائر 2-0.
0: لا فريق الجزائري يعني ما شاهدنا مثل ما شاهدنا بالمباريات الاستعدادية أو المباراة التجريبية قبل البطولة. فريق السويسري الفريق جماعي على أعلى المستويات وفريق خطر.
1: نعم. مصر أستراليا مباراة متكافئة بكل شيء وفوز مصر بركلات الترجيح.
0: حسن حظ مصر يعني أنه ما التقت لحد الآن بفريق قوي.
1: نعم.
0: يعني كل الفرق اللي التقت بهم مع الفريق البلجيكي في يمكن المباراة الأولى يمكن كانت التقت بنيوزيلندا والتقت بإيران وبعدين التقت بإسرائيل. اليوم يعني أتصور باكر راح نشاهد مصر أمام الأرجنتين. تمام. ماذا ستفعل؟
1: مباراة ممتعة جدا قدمها الرأس الأخضر كاف فيردي أمام أبطال العالم الأرجنتين.
0: أيوة.
1: في
0: يعني شخصية البطل بينت بالفريق الأرجنتيني وكاف فيردي لو عدها مهاجم واحد يعني كان فرق الموضوع.
1: يحسب أكيد لأنهم عدم الخوف والرهبة من هذا المنتخب الرهيب.
0: إمكانيات هاي لكابتن نزار أنت شفت المباراة
1: يعني شفنا آخر لقطة تحكيمية يعني فاول 100% على يعني خلينا نقول على خط ما نقول على خط الجزاء لأنه خط الجزاء راح يسوي ضربة جزاء
0: كانت لا كان على خط
1: خطوة
0: بالضبط
1: خطوة
0: ما حسبها
1: سبب يعني
0: نعم.
1: ما أعرف شنو اللي
0: مجاملة
1: ارتكز عليه أنه حكم لم يحتسب هذه الضربة بكل أسف. لكن
0: الأرجنتين
1: كاف فيردي يعني المعلومات يعني عدد نسمة عدد 500 ألف.
0: نعم هي جزيرة تقع في المحيط الأطلسي. نعم. أتصور مقابل موريتانيا والسنغال. نفوسها صغيرة جدا ويعني مساحتها أيضا عدد نفوسها يمكن ما يتعدى 500 ألف أو يتعدى 500 ألف بقليل. يعني أحسن لاعب عندهم يعني قيمة سوقية للفريق الرأس الأخضر يمكن عندهم لعيب 2 فقط معروفين ومشهورين في يلعبون يمكن بالدوريات يمكن دوري الإنجليزي والباقيين يلعبون في الدوري الإسباني والدوري البرتغالي. أتصور
1: وأصبح حارس المرمى بطل قومي
0: بطل 40 سنة اليوم. نعم. يقدم هذا المستوى. نعم. يعني هي فرصة تجي بالعمر مرة واحدة. نعم. هم استغلوه أحسن استغلال. اليوم أي فريق يلعب أمام كاف فيردي راح يحسب له 1000 حساب.
1: وكلام قوي جدا انه الحارس سوف يتجه الى انتر ميامي
0: نادي ميسي يجيبه. كل شيء
1: كلام قوي جدا
0: ما خلاه يسجل فجابه.
1: اكيد مباراة الأخيرة
0: ما تكلمنا عن الأرجنتين
1: في هذه المباراة
0: يعني
1: نعم تفضل
0: يعني شيل ميسي أرجنتين فريق عالي. يعني الثلاث أهداف هدف صنع ميسي والهدفين الباقي هدف سجله ميسي الهدفين الباقين هو اللي صنعهم.
1: هل كان هناك شك في الهدف أحد الأهداف؟
0: لا ما حسيت إنه بس لكن أكو بعض التساهل يعني يعني أكو بعض التساهل مع الفريق الأرجنتيني. لكن أنا شفت المباراة طبيعية جدا يعني
1: المباراة
0: يعني
1: قصدك
0: على الهدف الثاني
1: ثاني
0: الهدف لا كانت ما كان اكو اي يعني اكو ما كان اكو حياة تسلل ولا كان اكو فاول
1: ما كان
0: اي نعم
1: تمام
0: لان انا اعيدها بالبيت يعني اكو برنامج يعرض لك اللقطات بعض المباراة او حتى اثناء المباراة يرجع لك اللقطة يعني يشوف اللقطة ويطلع لك اياها تقدر تشوفها يمكن فد 20 مرة اي واكو كل اللقطات تطلع قدامك يعني تقدر تشوفها كلها انه اللحظه وكل الجهات كل الزوايا.
1: تمام. المباراه الاخيره بهذا الدور فوز كولومبيا على غانا 1-0.
0: روعه كولومبيا ممتعين. لويس دياز خامس رودريغيز نعم
1: تمام. نجي مباريات الدور 16. المغرب نتيجه كبيره على احد المستضيفين هو الكندا 3-0.
0: متوقع يعني زين خلصت الشوط الاول 0-0 ما كان بالمستوى جيد شوط الأول الفريق المغربي.
1: كابتن خلي نتكلم على المنتخب المغربي يعني قبل كان بقيادة الركراكي.
0: نعم. اللي وصل الرابع على العالم.
1: الرابع على العالم على نفس النهج مع المدرب الجديد الجديد. نعم. هل ذلك يعود إلى فطنة هذا المدرب أم إلى جودة اللاعبين؟
0: يعني هي تعتبر الاثنين. شوف خلي أقول لك شغلة كابتن نزار إحنا يعني الفريق الاتحاد المغربي أو المملكة المغربية عمدت من 20 سنة من 20 سنة وليس اليوم يعني.
1: نعم.
0: من 20 سنة وليس قبل هذه البطولة عمدت على الاعتماد فقط يعني الاعتماد على اللاعبين الموجودين أو يلعبون مع الفرق
1: خارج
0: المغرب وخاصة الفرق الكبيرة. يعني شوف احنا اليوم اكثر من لاعب مغربي يلعبون مع فرق كبيرة
1: كابتن يعني هنا بس نقطة توضيحية يعني احنا شوف افريقيا لاي مدى وصلت منتخباتها بحيث عندها منتخبين يكون بطولة امم افريقيا اللي هي المفتوحة وامم افريقيا المحليين يعني عندهم هاي بتبقى كبطولة ظل ومنتخبات ظل المنتخب الاول
0: بالضبط حتى لا يظلم احد في الموضوع بعدين البطولة الافريقية كل سنتين وليس كل 4 سنوات مثل كأس العالم بطولة امم اسيا والفرق حتى الأندية الأفريقية يعني مثل الأهلي الفرق الكاميرونية الفرق الجنوب أفريقيا سان داونز هذه فرق اليوم معروفة تشارك في بطولات كأس العالم للأندية نعم. وتحصل على نتائج كبيرة يعني من سنوات طويلة افتتحت الأكاديمية الملكية المغربية لتدريب التدريب المواهب وأصلا لصنع مدربين يعني الركراقي عموتة الوهبي اللي هسه اللي مدرب منتخب الأردني هذولا كلهم خريجين هذه الأكاديمية ترى خريجين هذه الأكاديمية ليش لأنه هم اشتغلوا صح مثل الأكاديمية مثلا اللي موجودة في قطر يعني مثلا في قطر لكن الفرق مثلا قطر عدد نفوسهم قليل وهم مثلا معتمدين على التجنيس اعتمدوا على التجنيس وعلى اللاعب الجاهز لا في المغرب هم بدوا حتى الموهبة اللي تلعب في أوروبا
1: يصدرون
0: يعني اليوم مثلا انت لو تشوف اللاعبين المغاربة اللي يلعبون وين يلعبون يلعبون ريال مدريد يلعبون باريس سان جيرمان يلعبون مانشستر يونايتد يلعبون ليفربول يلعبون أرسنال يلعبون كريستال بالاس يلعبون بألمانيا بايرن ميونخ يعني أنت من يكون عندك لاعبين يلعبون بهذه الأندية أنت مهم شغلة مهمة جدا أنك راح تخلص من أداه وهي مسألة الخوف والحذر من أنك تلعب أمام مبابي وتلعب أمام مثلا ميسي تلعب أمام
1: فينيسيوس جونيور على لاعبين منتخبنا
0: بهذا يعني
1: الرهبة
0: فهذه الرهبة عامل الرهبة رئيسا راح يعني ما يكون موجود راح يكون بعيد جدا فلهذا اشوفهم هم مستمكنين من هذا الموضوع وايضا مستويات اللي قدموها واحد لاعب مثل اشرف حكيمي كان يلعب في ريال مدريد وانتقل الى باريس سان جيرمان اليوم واحد من احسن الاظهرة بالعالم
1: حتى كان الموسم الماضي مرشح انه افضل لاعب في العالم
0: بالضبط
1: اكيد المباراة الكبيرة اللي حدثت واللي كانت نوعا ما مفاجأة خروج البرازيل اللي كانوا يمنون النفس بأنه يحملون كأس العالم خروج أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد
0: يعني أقصى
1: نقطة التحول
0: نقطة التحول
1: إضاعة ضربة الجزاء
0: يعني
1: أنا عن نفسي لما فيني انطاه الكرة إلى جيمارش
0: توقعت راح يضيعها
1: لا بعد ما حتى ما تفرجت على المباراة صدق
0: والله أنا ما يعني تعرف أنا يعني مثلا أنه كتجيع ما بس البارحة أنا تفاعلت مع البرازيل كلش يعني البارحة الطاوة ما تقبل تدخل يعني فريق النرويجي قدم بإمكانيات على أعلى مستوى بحيث
1: دفاعية
0: من حارس المرمى حارس المرمى شار 4 أهداف يعني صعب جدا أنه أي حارس مرمى ثاني خاصة الطوبة اللوب اللي صارت اللي من الدفاع من قدام خط المرمى راحت لوب ويا كاسميرو مشتركة أنقذها واللي انضرب بالعمود ورجع خلص طوبة اللوخ ورجع خلص طوبة اللوخ زين لعبوا بكل برود وكأنه دنيا ثلج يومهم البارحة النرويجيين يعني واحد مثل هالاند يسجل هدف على منتخب البرازيلي ووقف وكأنه مسجل على بورنموث مانشستر سيتي
1: مو بس هدف هدفين
0: يعني الهدف الأول ركب الهدف الثاني ما تحرك من المكان
1: يعني نقطة واحد يستغرب من عدها يتعجب من عدها عدم تنفيذ فينيسيوس ضربة الجزاء
0: بأمر من المدرب.
1: يعني احنا إذا أي منتخب أي لاعب متميز بالفرق الباقية لو يحصل على ضربة جزاء هو اللاعب اللي نفذ. هالاند في النرويج، مبابي اللي فاز فريقه على الباراغواي يمكن كانت أسوأ مباراة لفرنسا وضربة جزاء. نفس الشيء على كل المنتخبات الأخرى، ميسي في الأرجنتين، من بعد عن هاري كين في إنجلترا، دائما هم ينفذون، وخاصة إذا هم يعني يقدمون مباراة كما هو حال فيني
0: على الصدارة يعني على الهدافين
1: بالضبط. يعني فيني يقدم مستوى كلش ممتاز، يعني كان يمكن النقطة
0: المضيئة
1: الوحيدة في البرازيل فيني جزء من ينتقده، ولكن انتقاد فيني مو محل في هذه البطولة بالذات.
0: حتى اليوم لو حتى مسألة التماس مع الجمهور، مسألة الاعتراض على الحكم، ما شفنا هذا
1: من عنده.
0: ما يحدث في ريال مدريد ومباريات ريال مدريد ما شفنا. شفنا فيني جديد في منتخب البرازيل في كأس العالم،
1: أكثر
0: يعني
1: نضج،
0: أكثر تحس أنه هو فعلا قائد الفريق، رغم وجود يعني نيمار بالشوط الثاني، لكن تحس فيني هو فعلا قائد الفريق، وهو كأنه يعني فيني والباقين يعني لا وجود لهم.
1: نعم.
0: أتصور سوء إدارة أنشيلوتي في الشوط الثاني، يعني لما نقدر نتكلم على يعني أنشيلوتي مدرب عظيم،
1: يعني هو كلام قال أنا عندي 1400 مباراة، لا ليس حق لأي أحد أن ينتقدني سوى أليكس فيركسون لأنه عنده 2000 مباراة.
0: بالضبط. يعني اليوم إحنا ما نقدر، يعني هو يعني ومباراتهم مثلا أمام اليابان عمل تبديل واحد غير نتيجة المباراة. نعم. مباراتهم أمام النرويج ما كان مفروض يلعب بنيمار، كان مفروض،
1: هل كان سيء إلى هذه الدرجة
0: نيمار؟ أي ثقيل يعني ما يقدر، يعني صعب جدا حتى أنه رغم أنه أضاع فرصة، لكن فرصة كانت داخل منطقة الجزاء. تحس أنه لاعب مو نيمار هذا مال أيام زمان، أكيد يعني أكيد. لاعب حتى تحس انه وزنه ثقيل، ما بيحيل يركض يعني. لكن
1: بدعنا عن النتيجة، هل قدمت البرازيل مستوى؟ يعني لم تقدم.
0: لا لا، الشوط الثاني احلى، يعني افضل مستوى قدمته كان الشوط الثاني امام الفريق الياباني، كان مستوى ممتاز. هم متأخرين بهدف، ما توقعت في اي دقيقة كانوا يرجعون، لكن بطل حارس مرمى النرويج. نعم بطل. كابتن، أكو مسألة مهمة جدا، مسألة الأطوال. يعني الفريق النرويجي يعني ما قدروا يأخذوا من عنده يعني كلة، إحنا نقول كلة ضربة رأس واحدة. الفريق البرازيلي صعب جدا، مع العلم إنه هالاند من صعد ويا جابرييل، يعني جابرييل لاعب نادي أرسنال وشارك يعني
1: عادة ما يسجل بضربات الرأس.
0: بالضبط. إيه نعم، يعني من أخذه حجزه وكأنه جابرييل أمام هالاند هالقدر. يعني أنت لو شوف الهدف صعب جدا، يعني سوء تمركز اللاعبين وعدم ضغط على المهاجم النرويجي، هو أيضا
1: أعطاء المساحة.
0: بالضبط، أعطاء المساحة، لأنه هالاند الهدف الثاني نزل طوبة وسكن ودفع طوبة وسدد، فهذه كلها تنحسب على اللاعب المدافع. وقدامه يعني أنت اليوم من تجيب مثلا أدريانو، يعني عمره 36 سنة، صعب جدا يلعب في منتخب برازيل، يعني انت تقارن منه ادريانو وكافو، لا صعب جدا. ف هو ادريانو مو
1: لا لا مو,
0: لا, لا مو ادريانو، انا نسيت ايش اسمه، التك دفاع اليمين البرازيلي اللي كان يلعب في
1: ريال، يلعب بفلامينغو.
0: ايه نعم، مو ادريانو
1: اللي اعلن اعتزاله.
0: ايه نعم.
1: دانييلو.
0: فأنت من تجيب دانييلو تلعبه أمام هالاند صعب جدا، حتى ماركينوس كبير بالعمر صعب جدا أنه يلعب. يعني كان أنت تشوف المباراة، أنا أقول لهم بتشوفوا هذا شلون ده يتحرك، يعني لاعبين اثنين ما يقدرون عليه، من يحجز طوبة عالية مستحيل أحد من عنده قطع طوبة، صعب جدا ينقطعوا من عنده طوبة، وكأنه قطار داخل عليهم. وفعلا قدر يسجل هدفين ويفوزون بكل جدارة، وأجمل ما في المباراة الاحتفال الأخير
1: مالته. أكيد فرنسا مثل ما قلنا بكل صعوبة،
0: أسوأ مباراة في كأس العالم،
1: في في كأس العالم وليس نعم. على
0: لا والله الفرق. أسوأ مباراة في كأس العالم يعني وكان أكو مجاملة وحكم ضعيف جدا. الحكم اللي حكم هذه المباراة كان يمكن مصري مدى أتذكر والله لكن كان مجامل جدا. كان مفروض أوزبكستاني كان مفروض أنه يحسم أمر المباراة من أول دقيقة لأن من أول دقيقة بدأت عملية الضرب وتدخلات بقوة وعنف
1: من الفريق
0: من فريق البارغواي يعني أكو حالتين كان تستحق عليها طرد. أكو الكلار الكراز يمكن كان لاعب من البارغواي 13 خطأ سوى حتى انذار ما حصل وبالأخير فرنسا حصلت 3 انذارات بارغواي حصلت انذار واحد.
1: تمام كابتن. ومن أجمل مباراة لحد الآن مباراة المكسيك وإنجلترا أعتقد.
0: نعم
1: إنجلترا يعني أنا كنت أتوقع أنه تخرج بهذه المباراة تخرج خاسرة يعني لكن قدمت
0: ما قدمتها قدام السنغال قدمتها أيضا أمام خاصة الشوط الثاني السنغال مو لا إنجلترا عليها من فازت بال
1: 2-1 قصدك كونغو
0: أمام الكونغو قدمتها يوم أمس أمام المكسيك لكن بتألق كبير من بيلينغهام وهاري كين يعني ما تحس البارحة
1: بيلينغهام لعب فترة طويلة 10 لاعب
0: أي نعم من دقيقة 63 تقريبا يعني تحس يلعب مهاجم يلعب لاعب وسط يلعب
1: بيلينغهام
0: هاري كين لعب آخر لاعب يعني كأنه هو آخر لاعب يعني أنت من تلعب أمام فريق مثل المكسيك بين أرضه وبين جمهوره وفريق قوي جدا وضمن أحسن 10 فرق بالعالم بالترتيب العالمي لمدة أكثر من نص ساعة أنت بنقص لاعب فريق ممتاز بكل معنى الكلمة أرشحه للأربعة يعني حتى يفوز على الأرجنتين
1: إنجلترا
0: نعم
1: أكيد يعني الكلام على بيلينغهام عدا أنه سجل هدفين أنقذ إنجلترا من هدف محقق
0: بالضبط يعني شارطوبا كانت 2-1 شارطوبا من أمام اللاعب المكسيكي المهاجم المكسيكي حتى أقرب من الست ياردات يعني يمكن أقل من نص متر بينه وبين البول شالها من قدامه يعني هو كان متأخر بخطوة
1: نعم كلام أنه إذا قريت أو لا أنه راؤول غارسيا لا مثل ما نقول عرج عراقي هذا كلام اللي سمعته أنه أمه
0: غارسيا المكسيكي
1: المكسيكي
0: يعني يمكن أمه عراقية مثلا يعني مزوجة مكسيكي
1: اي بالضبط
0: احتمال يعني مثلا مكسيكي عابر على أمريكا شاف أمه وحبها وأخذها
1: لا حسب ما قريت أنه حتى متزوجة يمكن هنا كان هنا يشتغل أبوه لكن فترة اللي صارت يعني مشاكل بالعراق
0: يعني بعد 2003 بعد 2003 ليش المكسيكيين جوي مع القوات الأمريكية
1: واضطر أنه يأخذهم يوديهم
0: يعني احتمال هو أمريكي بس أصل من المكسيك أصلا
1: نعم
0: وراح شكله بي احتمال
1: كابتن اليوم
0: همزين ما أجل كان قاعد
1: مخترب هاريد مختربين
0: كان قاعد إبراهيم بايش لعب
1: يمكن أقوى مباريات هذا الدور راح تجمع إسبانيا أمام البرتغال
0: يعني
1: الساعة 10 موعد ناري
0: والله أتمنى تكون واحدة من أجمل المباريات يعني وأتمنى أنه البرتغال تصعد وتخرج إسبانيا أي
1: تمام
0: يشجعون إسبانيا خلي يزعلون من عندي أبي.
1: تمام يلا أنا وياك
0: يعني مدرب إسبانيا عنصري
1: أي
0: نعم
1: كابتن
0: مباراتين اليوم
1: اي بعد
0: ارجنتين ويا
1: مصر نعم
0: واليوم
1: يبقى كولومبيا امام سويسرا
0: بعدك وحده لو مو
1: لا
0: اليوم اكو مباراتين وباكر مباراتين
1: اي اليوم والساعه 7
0: باكر ثلاث مباريات
1: يعني الساعه 7 اليوم مصر والارجنتين
0: اليوم
1: أو باكر
0: اليوم
1: باكر
0: اليوم اصور بال11 لو بال10 اسبانيا وبرتغال
1: بال10
0: ايوه اكو مباراه سويسرا مع
1: كولومبيا
0: والارجنتين مع مصر واكو
1: خلاص ينتهي هذا الدور
0: لا بعدك وحده
1: لا المغرب مع فرنسا لا
0: لا
1: ينتهي الدور ينتهي هذا الدور
0: بعدك وحده اللخمة ده اتذكرها والله
1: كابتن
0: خلصنا
1: يلا خلصنا
0: حسينا بالوقت
1: يعني حتى ما اخذنا اتصالات هاتفيه اليوم
0: احد ما خابرنا اليوم
1: ما خابرنا كابتن شكرا جزيلا لهي التغطيه وان شاء الله يكون موعدنا في الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الاثنين القادم اذا الله راد شماعة عزيزة لاخا لبشلانة شومندي لا توخم خريوفة شلامي أنا ماريزانا ومقروانة خرزة كابتن نزار عجماية ونبقانة خرزة رايبين عسكر وشمشينا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: آنی و تو نکم تیته و تو لکم شقالی و تانی درای و کورا مغدا و نورا مصفوی و گم
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مبرش مسرور برزاني مدعل المبرش البيت قطعة ثأرعاية لبني سهدة وخويش سياساية. قليمة كردستان سورد انخفتها بطيمة بنزين تقارايا باصورة من البدينار شوعة قبيلة. القاهة قميتا استقبلتا بمدابرتة هيايوثا قو سليمانية من شخلا بدخوشتا دبقي دايوثا شرطة. قلت خميموثا مسرهوي مال وقت دعاوي قو تيمنا ديورب والباي دغديواثا مرشد خاي شخلا بالقطمة. قوايوثا سوريا مودعة بعراسة ما نسر برصوبة بترين بوقاعي براي دبرستا شيناي الماكرون بدمشق. عراقجي مزاهر ياثا أمريكاي مكلي لأويوث شلاميتا عام واشنطن.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

الرئيس مسرور برزاني يوجه بتخصيص آلاف قطع الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين. توقعات بانخفاض أسعار البنزين التجاري إلى دون 1000 دينار الأسبوع المقبل. لأول مرة امرأة تتولى إدارة الجنسية في السليمانية ضمن تغييرات شملت قيادة الشرطة. موجة حر مبكرة تشعل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وآلاف الهكتارات تتحول إلى رماد. الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصا بانفجارين خارج النطاق الأمني لماكرون بدمشق. عراقجي التهديدات الأمريكية تعرقل الاتفاق النهائي مع واشنطن.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مريشة مسرور برزاني مودع للمبرش البيت قطعة ثارعاية لبني سهدة وخويشة سياساية. قليمة كردستان سورد انخثة بطيمة بنزين تقارايا باصورة من البديناري شوعة قبيلة. القاهة قميتة اثقبلتا بمدابرتة هيايوثة قو سليمانية من شخلا بدخوشتا دبقي دايوثة شرطة. قلت خميموثة مسرهوي مال وقت دعاوي قو تيمنا ديورب والباي دغدي واثم رشد خاي شخلا بالقطمة. قوايوثة سوريا مودعة بعراسة ما نسر برصوبة بترين بوقاعي برايد برستا شيناي الماكرون بدمشق. عراقجي مزاهر ياثة أمريكاي مكلي لأويوثة شلاميتا عام واشنطن.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخى بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

الرئيس مسرور بارزاني يوجه بتخصيص آلاف قطع الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين. توقعات بانخفاض أسعار البنزين التجاري إلى دون 1000 دينار الأسبوع المقبل. لأول مرة امرأة تتولى إدارة الجنسية في السليمانية ضمن تغييرات شملت قيادة الشرطة. موجة حر مبكرة تشعل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وآلاف الهكتارات تتحول إلى رماد. الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصا بانفجارين خارج النطاق الأمني لماكرون بدمشق. عراقجي، التهديدات الأمريكية تعرقل الاتفاق النهائي مع واشنطن.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

قريت الدخيا عيناتي بريزة خارن بي إما مايري أخسما دردق يولي بي